0: بس سجاد تاتشو الرسي سيتشن
1: هيدا وزيش تفتح بيضا وفتر برسر جلوس تحطا جوتا داتو بتاع سكتري داتو جوبرا سيختا
0: ناس كان